اوكي سي روتينشن رايس اوف اساس ملي ويش تاس زله شي راغي سله شيخه نبل شل چله حساب مزدار سر کوم د بتو سم ملي ويش سم رزم کو خوين دي سم رزم ماين دي يت دي نو شي سم گا ينگ سٹار دي کنا دي مشرو نه دا وي مشي سم لول کو نبل کلی سم لول شي روتينشن کاسمیٹکس او پاکستان رايس اوف اساس نن شل اپ چله مزدور خيسار زل بدر کوي خاصي